0: président.
1: أحمد اللي كان نفسه يصير دكتور الحمد لله راح كان نفسه يصير معلمة ما شاء الله عروسة في الجنة يا بابا قيس طفل قيس طفل
2: rising every one of the last 224 days. In Deir el-Balah, another classroom was hidden inside a unit.